0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu. خلصنا بقى
1: بيتينو برحب بريك
0: بيتينو بيتينو بأرهاب بريك
1: شو أرهاب بريك تعود
0: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد منجل ستيك ستيك الله يعيشك
0: بيوتنا شام نتبكشنا على دينيس سيئن وهأهول بترجمة الشير هذا لإنجليت سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס